0: وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وعم نوال
1: 102.4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.